لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا واعتدلوا وسووا صفوفكم تراصوا بين أكتافكم وأقدامكم يرحمنا ويرحمكم الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين صلي سنة يعني تلا تحاربها إماما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا

ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: التحيات. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت. أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب. ثبت قلبي على دينك يا مصرفا ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Qad nazala 'alaykum yawm 'Idil Adha wal karamati wal mazid diafatan lakum min Allahil karim. فاطيموه حق التعظيم فهو يوم الدعوة وإجابة أنصتوا واسمعوا واتعوا.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Alhamdulillahi alladhi bidhikrihi dhakarahu dhakirun, wa bishukrihi shakarahu shakirun, wa ala wasi'i judihi ammal almuammilun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي بقلب سليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين المأمون اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم وترحم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب أما بعد فيا أيها الأحبة في الله فإني أوصي نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا